لكوينغلي إيش نشكنبري بتقل نشكري شتاقلاك لساخ إيش لنشكوارو لديوس ما أرشاري شاكي لنساق إيه

0: الأفعال باركينا تكلاتش خونيل أوت للرهو معك الرسوحي ما اللي بقوم سلقهم كبعي
1: نيال البيخ كواش نقلب نشك إيه سيش تقوليش نقشتكوا هبانان جال البيخ إنكا نشتاوش نقلب نشتاقتانا ليش نقشتكوا Proverbios 15:20
0: Panak chokre la puntesipal atines sail cholehil 104.5 FM La Junkapal Ha'an Juan Lo